0: ولا ايمن يقول لي لا
1: نو نيفر لاف يو دوكس
0: اي لاف يو مور
1: اي لاف يو مور مور مور مور مور اكو تدنا كيتا
0: عمل نقوي
1: اوكي
0: سترلاك
1: او كي
0: وي اكو كيا You're great.
1: The best.
0: Yes, you are.
1: Since we always work best together, why do it for someone else if we can do it for ourselves?
0: I'm not joining you. Are we okay?
1: You don't trust me.
0: It's about responsibility.
1: Kala ko ba wala akong dapat patunayan sa'yo?
0: Hindi ibig sa... Hanggang nahihimik
2: pa ako na... Ikaw.
0: Oh my God!